تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان

فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل

قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبل

سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف

منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف

أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل

إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين

لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون.

أآلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول

وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته

جهنم كذلك نجزي الظالمين. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم

وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن

فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من

معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي

فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم

ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم

وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم

نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا

له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلنا

واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم.

لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.

أتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان.

زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها

أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا

له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات

الله يفعل ما يريد. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. وكذلك

يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير

إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ. هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا من

آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه

وَأَنَّ لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ

الطريق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها

أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون

كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق

الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير.

آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول

عليم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد.

ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاد

النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم

فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير.

الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع

بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله.

بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون.

أهم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلق

نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوق

وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم

وأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول.

بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلنا

رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا

والرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم

أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم

هم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات

يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم

كنتم تعلمون. سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش

أأحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ

المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح

أنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون.

تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا

عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت

بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة

بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع

ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم.

جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتم

يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته

ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين.

لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن

إربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما

وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة

ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له

ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله

بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه

ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض.

فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برق

إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق

الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجوا

وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله

غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض

بيوت إخوانكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم

أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم

قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فيقولون

أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون

تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل

تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا

يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون.

لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل

خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق

يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا

ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا.

ما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا

عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته

بعباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن.

وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد

ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا

من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون.

ظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض

فررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات

قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده

أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن

ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحر

آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف

أنطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين.

حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأو

أهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل

ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز.

أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني

فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي

يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم

أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم

بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من

إن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتبقى

نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا

لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلب

آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم

تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما

يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان

أمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد

فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي

ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون.

يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه

نَحْنُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن

ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لو

صادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوت

قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها

قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض

الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء

البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في

لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما

إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع

مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أماذا كنتم تعملون ووقع القول

ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى

نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي

الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه

ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. قال

في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد

بينهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشاطئ

مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعك

هدى ورحمة لعلهم يتذكرون. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا

قبلك لعلهم يتذكرون. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فلما جاءهم الحق من

قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بك

أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم

إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام.

وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء

وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول

له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا

النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من

فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين.

من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا

الخاسرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئة

إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه

الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن

إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم

جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين.

أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون.

الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق

يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض.

والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا قتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار، إن في ذلك لآيات.

مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل

يَشْقُونَ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل

بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا

الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا

السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر

بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك

عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك

فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء

بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له

أتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين.

غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم.

أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض

يستهزئون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في

أولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم

آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم

في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين

ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من

الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك

تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم.

يشركون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.

من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من

أرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قوم

حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون.

آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا

وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث

آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم

آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث

ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لبنيه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه

مطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم.

يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة

إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم

ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر

وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا

خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل

وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب

وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ.

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبَصِرُونَ ويقولون متى هذا الفتح إن لم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون.

الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل

يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم

وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا

فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن

0: أبرارا
1: ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا

الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله

من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله

أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم

لله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله،

ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا

وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا

فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله

وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا

فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج

تالله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم

ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنين

وسرحوهن سراحا جميلا. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله

إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله

آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك

يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة

يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها

وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض

أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل

والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد آتينا

وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم

الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمر

من القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأيام

حديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض

لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى

ضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونكفر

وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر

من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازق.

التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في

0: تعشقها
1: تعشقها
0: 99.9.
2: الساعة الآن 8:00 في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. اختيار ألواح ذات كفاءة عالية يعني إنتاجا أكبر في المساحات الصغيرة. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، حلول بثقة.
3: صباح الخير
4: يا صباح الانوار.
5: طيب الله صباحكم.
6: اسعد الله صباحك.
7: وطيب الله صباحك.
8: يا صباح الرضا.
9: يا صباح.
10: يا صباح الخير.
11: يا صباح الفل.
12: يا صباح البن. بن الكابوس.
13: احلى طريقة تحضير فول الكابوس المدمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول، أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سلق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك، ومن ثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك. نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين، نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
14: واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
15: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
0: عبر أثير إذاعتنا،
16: عبر أثير إذاعتنا،
0: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
17: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
18: بل للاختيار الصحيح.
0: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
17: الآن
18: الآن
17: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
17: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
17: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
17: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
16: خطوتك الأذكى.
17: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4-74. الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي،
19: مستشفى الرياض الدولي
0: يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات،
19: بأحدث التقنيات،
0: وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر،
19: لا تنتظر،
0: تطمن على قلبك،
19: تطمن على قلبك.
0: في مستشفى الرياض، حياتك بأمان،
19: بأمان،
0: وقلبك
19: وقلبك
0: في أياد أمينة،
19: في أياد أمينة.
0: خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة،
19: في مستشفى الريادة
0: الدولية،
19: الدولية.
0: للحجز والاستفسار 78-211-7410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولي،
19: مستشفى الريادة الدولي.
0: الرعاية الكاملة،
19: الرعاية الكاملة.
11: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: 99.9.
0: تسعة وتسعون

0: 99.9. اسمعها تعشقها
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن بن الكابوس.
2: ليش مش شاي الكابوس؟
3: ها؟ لا البن هو
2: بن. وليش مش شاي؟
3: لأن هذا الإعلان مخصص البن الكابوس.
2: وليش مش شاي الكابوس؟
3: يا صباح البن شوف حلوة.
2: لا لا لا شوف شوف
3: كيف
2: يا صباح الشاي.
3: لا تحاولش.
2: حلوة
3: صباح البن أحلى
2: شاي الكابوس.
3: بن الكابوس
4: أحلى طريقة لتحضير البازلاء الحارة مع بازلاء الكابوس. نقطع البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائحهم من ثمن سخن ونضيف المكونات السابقة. نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون. نسكب البازلاء ونتركها على نار هادئة إلى أن تنضج. صحة وعافية مع بقوليات الكابوس. مجموعة الكابوس.
5: شاي الكابوس عشرة عمر.
6: شاي الكابوس عشرة عمر.
7: شاي الكابوس عشرة عمر.
8: شاي الكابوس عشرة عمر.
9: شاي الكابوس
10: شاي الكابوس
11: شاي الكابوس
12: شاي الكابوس
1: شاي الكابوس عشرة عمر. لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس عشرة عمر.
13: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
14: عبر أثير إذاعتنا خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
15: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح
14: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
15: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
14: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
15: الهندسة والحاسبات،
14: العلوم الإدارية والإنسانية،
15: الدراسات العليا والبحث العلمي،
14: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
15: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
14: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى
15: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
14: 02-368-633 أو 718-4074.
16: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.

الساعة الآن 9:00 في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. التضليل البسيط قد يقلل إنتاج الطاقة بنسبة كبيرة. احرص على موقع مناسب. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، طاقة لا تنقطع.

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن بن الكابوس.
2: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء. نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح صفار البيض. يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح، نغطي إلى أن يتهج جيدا. يقدر ساخنا مع الخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
3: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
4: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: عبر أثير إذاعتنا،
6: عبر أثير إذاعتنا،
5: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
7: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
8: بل للاختيار الصحيح.
5: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
7: الآن
8: الآن
7: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
5: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
7: الهندسة والحاسبات،
5: العلوم الإدارية والإنسانية،
7: الدراسات العليا والبحث العلمي،
5: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
7: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
5: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
6: خطوتك الأذكى.
7: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
5: 02-368-633 أو 718-4074.
9: إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
10: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويلة.
9: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
10: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
9: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
10: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
9: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
10: وترتاحي من وجع رأس الصيانة كمان.
9: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
10: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-4047 أو 782-782-550.
9: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
10: اختيار ذكي لراحة تدوم.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: اسمعها.

0: آدمية اف ام تقدم برنامج صباح الورد.
1: صباح الورد.
2: صباح الورد يا عدن.
0: في كل صباح بداية تستحق أن تكون مختلفة، توصلكم بالصورة الكاملة من أول خبر إلى أدق التفاصيل التي تهم يومكم. صباح مميز يبدأ معكم من هنا، من برنامج صباح الورد. أبرز أخبار اليوم نضعها بين أيديكم بوضوح ومصداقية، ومن قلب السوق نأخذكم في جولة سريعة نرصد فيها حركة العملات وننقل الأسعار كما هي في الواقع. نفتح ملفات وقضايا تمس حياتكم لنقرب الصورة أكثر. صباح الورد. صباح الورد معكم. نبدأ يوما جديد. انتظرونا في برنامج صباح الورد من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحا على إذاعة عدنية اف ام 88.9 عدنية اف ام، لون جديد.

ويا صباح الخير. صباح الورد، صباح الفل والياسمين على أحلى متابعين ومستمعين. صباح المحبة والأمل، صباح التفاؤل، صباح الحب، صباح الابتسامة الحلوة والكلمة الطيبة. صباح النشاط والعمل، صباح الناس الحلوة والقلوب الحلوة، كل الناس اللي بتنتظرنا وتتابعنا أينما كنتم في أي مكان.

معنا اليوم أو يتابعنا، نتمنى لكم يوم صباحي جميل وبداية صباح لكل خير وسعادة، ويوم إن شاء الله كله رزق وأمل وتفاؤل. ونكرر نقول صباح التفاؤل لمن يؤمن إن الغد بيكون أجمل بإذن الله، وكل ما هو قادم يكون أجمل بمشيئة الله. ولكن أول شيء يجب أن يكون هناك قوة الإيمان بالله والثقة بالله بأن كل شيء بتكون أحلى دام الصحة والعافية موجودة والأمل والتفاؤل موجود. وصباح النور والمحبة على الناس الحلوة اللي عندها طاقة إيجابية وتنشرها على كل الناس، وتنشر السعادة والمحبة والكلمة الحلوة بين كل الناس. تحمل كل الأعباء وكل مشاكل الناس، وتعرف كيف تزرع أغصان محبة وبذور كلها سعادة. يا صباح الخير، فهذا الصباح لا يقاس بشروق الشمس فقط، بل أيضا هناك صباحات تولد فيها أحلام كثيرة وآمال كثيرة، وتتفتح فيها أبواب هذه الآمال والأحلام، وتبدأ أيضا فيها حكايات النجاح وأيضا حكايات جديدة للسعادة. فصباحكم خير وسعادة وأمل وتفاؤل، ونكررها لأنه كل ما قلنا الشيء الجميل والكلمات الإيجابية وأعطينا الطاقة الإيجابية، إن شاء الله يومنا بيكون كله إيجابي. فللعبد نصف ما نطق، لذلك نقول لكم صباح الخير والسعادة والرزق الوفير إن شاء الله. وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صباح الورد في عدنية FM، معي أنا سمية سمير.

0: إذن مستمعينا الكرام متابعينا الأحبة أينما كنتم، ها نحن اليوم نطلع عليكم بموضوع جديد وحلقة جديدة. اليوم إن شاء الله ضيفنا مميز جدا بيكون، وحلقتنا إن شاء الله بتكون مميزة. أي نعم، في ناس كثير ما تعرفش خطورتها بشكل كبير أو مدى أهميتها في بلادنا، إن كانت متواجدة في عدن أو خارج عدن، فبالتالي هو شيء منتشر للأسف الشديد ويجب أن يكون له في حل كبير جدا جدا. إذا متابعينا ومستمعينا، خلونا أولا ننتقل إلى أول فقراتنا ومن ثم نعود إليكم.
1: حالة الطقس.

مستمعينا الكرام متابعينا الأحبة، إليكم حالة الطقس المتوقعة خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله. فهذا اليوم أو هذه نشرة الأخبار وأحوال الطقس لهذا اليوم 22 يوليو 2026. في المرتفعات الجبلية صحو إلى الطقس صحو إلى غائم جزئيا، يتحول إلى غائم مع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة، قد ترافقها الرياح الهابطة وتساقط حبات البرد على أجزاء من محافظات حجة، المحويت، عمران، ريمة، دمار، إب، تعز، الضالع والبيضاء. ومتفرقة أيضا يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من مرتفعات صعدة، صنعاء، لحج وأبين، وأيضا أجزاء من مرتفعات محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، مأرب والجوف خلال فترتي الظهيرة والمساء. ويتشكل الضباب خلال الفترة المسائية على أجزاء من المنحدرات والطرقات الجبلية. إليكم الطقس ودرجة الحرارة في صنعاء، هي من 17 إلى 33 درجة مئوية، والطقس صحو إلى غائم جزئيا ووجود أمطار متفرقة. في تعز هي 21 إلى 32، والطقس غائم جزئيا إلى غائم ووجود أمطار رعدية. أما في إب فهي 11 إلى 28، والطقس غائم جزئيا إلى غائم وأيضا أمطار رعدية. في الضالعة هي من 21 إلى 33، والطقس صحو إلى غائم جزئيا وأمطار متفرقة. أما في لبعوس لحق هي من 17 إلى 34 درجة مئوية، والطقس صحو غائم جزئيا ووجود أمطار متفرقة. أما في المناطق الصحراوية فالطقس صحو إلى غائم جزئيا حار إلى شديد الحرارة، تتراوح درجة الحرارة العظمى ما بين 40 إلى 45 درجة مئوية، مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من صحاري محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، مأرب والجوف. أما الرياح الشمالية شرقية معتدلة تنشط أحيانا وتعمل على إثارة الأتربة والرمال. وإليكم الطقس ودرجة الحرارة في كل من سيئون، فهي 26 إلى 43 درجة مئوية، والطقس صحو إلى غائم جزئيا وسحب ممطرة. أما في عتق فهي 27 إلى 38 درجة مئوية، والطقس صحو غائم جزئيا وهنالك أيضا سحب ممطرة. أما في مأرب فهي 25 إلى 40، والطقس صحو غائم جزئيا وهطول أمطار متفرقة.

صغائم جزئيا وحار ورطب مع احتمال هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد على أجزاء من سهل تهامة، وأيضا المناطق الداخلية المحاذية للسواحل الغربية والرياح ناشطة إلى شديدة السرعة تتراوح بين 24 إلى 48 عقدة حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية. بالنسبة لدرجة الحرارة والطقس في كل من عدن 30 إلى 37 درجة مئوية، والطقس غائم جزئيا وإلى مغبر نسبيا. أيضا في المكلا 28 إلى 34 درجة مئوية، والطقس صحو إلى غائم جزئيا، وهنالك أيضا شابورة مائية. في سقطرى فهي 27 إلى 34 درجة مئوية، والطقس صحو إلى غائم جزئيا، وهنالك أيضا سحب ممطرة. الحديدة فهنالك الحديدة هي درجة الحرارة من 31 إلى 37، والطقس من صحو إلى غائم جزئيا، وأيضا وجود سحب ممطرة. بالنسبة للغيضة فهي درجة الحرارة هي 25 إلى 30، والطقس من غائم جزئيا إلى غائم ووجود أمطار خفيفة. أما في زمبار فهي من 30 إلى 39 درجة مئوية، والطقس صحو إلى غائم جزئيا. أما في المخا فهي من 31 إلى 37 درجة مئوية، والطقس صحو إلى غائم جزئيا ومغبر نسبيا. في الحوطة لا حجة هي من 29 إلى 41 درجة مئوية، والطقس صحو إلى غائم جزئيا. أخيرا الحبيلينا هي 27 إلى 36، والطقس صحو إلى غائم جزئيا وأمطار متفرقة. إذن متابعينا مستمعينا الأحباء، كانت هذه هي أحوال الطقس المتوقعة خلال هذا اليوم بإذن الله الموافق 22 يوليو 2026. إن شاء الله رب يكون في عون الجميع في هذا الوضع اللي إحنا بنعيشه. نتمنى أجواء هادئة وباردة نوعا ما بالذات في عدن مع استمرار انقطاع الكهرباء. إذن خلونا نذهب وإياكم إلى فقرة أسعار الصرف التي كم يعني لنا فترة ما عاد نقولهاش، ولكن اليوم خلونا ننتقل إلى هذه الفقرة.

طبعا مستمعين الكرام متابعين الأحباء، أنا قلت لأن احنا فترة ما نتكلمش ما نذكرش أسعار الصرف بحكم أنه مستقر، ما فيش أي اختلاف في أسعار الصرف، فلذلك ما نذكرش يوميا، وإنما حبيت اليوم كمان نذكر تذكيرا للناس. وكان في كلام كذا شوية أنه الصرف ارتفع نوعا ما، هل يا ترى في يعني أقاول تقول أنه ممكن يرتفع الصرف في الفترة الجاية؟ الله أعلم. وإنما كما تعودنا الصرف كما هو، فالصرف في الدولار الأمريكي مقابل اليمني في الشراء 1558 ريال يمني للشراء، في البيع 1573. أما بالنسبة للريال السعودي كما ذكرنا أنه 410 في البيع في الشراء عفوا، و413 ريال يمني في البيع. هذه هي أسعار الصرف كما تعودنا عليها في السابق، مستقرة إلى الآن مقابل العملات مقابل العملات الأخرى، فليس هنالك أي صحة من الارتفاع إلى الآن، هذا ما وصلنا إليه. إن شاء الله ما يرتفعش ويكون في تناسب وتناسق ما بين سعر الصرف ما بين سعر المنتجات والخدمات وإلى آخر، عشان يكون في توازن أقل شيء نوعا ما للفرد في المجتمع. إذن مستمعين الكرام ننتقل لموضوع حلقتنا بشكل سريع، وبعد ذلك بعد الإعلانات طبعا استقبل ضيفنا المميز جدا إن شاء الله يا ربي يمسك معنا الخط، استوش معنا أي مواقف محرجة بإذن الله. إذن موضوعنا لنقول انتشار الكلاب الضالة وقلة توفير المضاد لداء الكلاب، فمن المسؤول؟ في الفترة الأخيرة توصل كثير من الشكاوي لمدراء العموم أو المجالس المحلية في كل مديرية، بشكل كبير بيشتكون من الكلاب الضالة وانتشارهم ووجودهم بشكل كبير وانزعاجهم من هذه الظاهرة. فبالتالي في كثير مدراء عموم جزاهم الله ألف خير عملوا حملة للقضاء على هذه الظاهرة. طبعا في ناس كثير ضد هذا الموضوع بحكم أنه حرام، هذه روح وهذا حيوان، أنتوا قلوبكم قاسية، وفي ناس مع هذه الظاهرة بحكم أنه بيشكلوا خطر كثير وكبير على بعض الأهالي والأسر يعني والأطفال. فبالتالي في تعز، خلونا نحدد الموضوع لأنه صار بتعز ومنتشر بشكل كبير جدا وبشكل مرعب فعلا، انتشار الكلاب الضالة. يعني إحنا في عدن الحمد لله في حملات لتقليل الكلاب الضالة، في حملات جميلة الحمد لله، يشكروا كل من يقوم بهذه المجهودات لحماية الأفراد في المجتمع المواطنين وإلى آخره. فحبنا اليوم ننتقل لهذا الموضوع بشكل عام، إنه ظهرت انتشار الكلاب الضالة بشكل كبير، إذا كان مسعورة أو غير مسعورة، ولكن انتشارهم بشكل كبير متواجد. ليش؟ لأنه البيئة تسمح لهم القمامات وإلى آخره. أيضا احنا حبينا نتكلم عن تعز بحكم إنه الموضوع متواجد في تعز كثير، لا يخفى على أحد إذا كنتم شفتم في مواقع التواصل الاجتماعي كمية الناس اللي أتأذت من الكلاب الضالة. يعني قبل فترة سمعنا على وفاة شخص بسبب إنه في كلب عضه، فاستوى في نقدر نقول نوعا ما قلة وعي في التعامل مع الجرح اللي من الكلب، وقلة المضاد للأسف الشديد أو المصل، فلذلك أدى إلى وفاة الشاب هذا أو الشخص هذا. فبالتالي في حالات مثل كذا في قلة وعي مع التعامل مع هذا الموضوع، وكأنه عادي قدمك كلب، إيش يعني عادي؟ يبي يروحها سوي له السبيرت قليل مش عارفة إيش وخلاص. لا، الموضوع خطير، الموضوع لازم يوصل إلى الجهات المختصة الطبية اللي تفهم بهذا الموضوع، لأنه يعني عضة الكلب ما هيش أقل خطورة من لدغة الثعبان أو كذا. أيضا شفت ألا قبل أيام برضو طفل عضه الكلب في فكه العلوي وفي رقبته، يعني الطفل مسكين فكه العلوي كله خرمش خلاص ما فيش معه سنون، وهنا في الرقبة في الحنجرة. يعني كمية توحش من الكلاب بشكل كبير
في انتشار كبير للكلاب في تعز، ما فيش لهم حملات كثيرة، يعني الحملات قليلة جدا وفردية. انتشار القمامات أيضا هذه أدت على انتشار الكلاب بشكل كبير، بحكم أنه البيئة هنا الجبلية وريفية وإلى آخره، وزاد أنه في قمامات فانتشروا بشكل كبير ما بين كلاب مسعورة وغير مسعورة. ولكن هجوم الكلاب على الناس موجود بشكل كبير جدا جدا جدا. المشكلة الأكبر طبعا هو في حاجات كثيرة كما قلنا، منها أنه ما فيش حملات مكثفة على هذا الموضوع لإيقاف الظاهرة هذه وظهور الكلاب. ولكن المشكلة الكبيرة أيضا أنه عدم توفير المضاد لداء الكلب في مركز، في المركز المتخصص. طبعا هذه مشكلة كبيرة. طبعا اليوم بيكون إن شاء الله بعد الفصل الإعلاني بيكون معنا الفنان والنجم عامر البوصي بإذن الله، لأنه هو المسؤول عن المركز هذا المختص لداء الكلب، واللي يعني بيعاني كثير منذ أزل الآزلين، وبيحاول بقدر ما يستطيع إنه يوفر كل ما هو ممكن لمعالجة هذه المشكلة وإنقاذ أرواح كبيرة، يعني وقف بروحه قلبه وقالبا كما قلنا. الأستاذ عمر البوصي هو مدير إدارة التمريض في المستشفى اليمني السويدي في تعز، والمنسق العام لبرنامج مكافحة مرض داء الكلب. وللأسف للأسف للأسف إنه داء الكلب هو يعتبر أو القانون في القانون يعني من البنود المهملة تماما، اللي ما تأكلش عيش ما تجيبش فلوس، عشان كذا الجهة المسؤولة مش مهتمة فيها، لأن ما ليش ما في بش هم كثير، فعشان كذا مهملة. بنتكلم أكثر وأكثر مع الأستاذ عامر البوصي، وإن شاء الله إن شاء الله ما يستويش معنا أي مواقف. ولكن خليكم معنا بعد الفاصل، الموضوع مهم جدا ووجودكم معنا مهم، لا تروحش بعيد، خليكم بعد الفاصل.

0: صباح الخير.
1: يا صباح الانوار.
2: طيب الله صباحكم.
3: اسعد الله صباحك.
4: وطيب الله صباحك.
5: يا صباح الرضا.
4: يا صباح.
6: يا صباح الخير.
7: يا صباح الفل.
8: يا صباح البن. بن الكابوس.

0: عشرة عمر.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
3: نحن نوفر لك الراحة
2: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك ليرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: سبب شفاؤك،
3: سبب شفاؤك
2: بإذن الله،
3: بإذن الله.
2: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 في جانب 91. مستشفى الريادة الدولية،
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: الرعاية الكاملة،
3: الرعاية الكاملة.
1: تي مول، متعة ورفاهية العائلة.
4: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
1: ناين تي مول.

0: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
2: يا جو بيت. أوه.
3: اسمعها

0: تعشقها
1: تعشقها.
2: تقولوا ما صبر
3: بين
2: عندي ما دخل في البال.
3: عادل زياء FM.

0: 88.9 فاصلة 9
1: يا حبيبي
0: عاد الـ FM لون جديد

وعدنا لكم متابعين ومستمعين الأحباء بعد الفاصل الإعلاني. وكما ذكرنا لكم إن موضوعنا اليوم مهم جدا، وإن شاء الله بيكون معنا ومعكم عبر الهاتف الفنان والنجم المحبوب الفنان عامر البوصي، مدير إدارة التمريض في المستشفى اليمني السويدي في تعز، وأيضا المنسق العام لبرنامج مكافحة مرض داء الكلب. إذن خليكم معنا عبر الهاتف لنتواصل مع الأستاذ عامر البوصي.

0: إذن مستمعينا الكرام متابعينا الأحباء في كل مكان، معنا عبر الهاتف الفنان والنجم الأستاذ عامر البوصي، وكما ذكرنا هو أيضا مدير إدارة التمريض في المستشفى اليمني السويدي في تعز، وهو المنسق العام لبرنامج مكافحة مرض داء الكلب في محافظة تعز. أستاذ عامر صباح الورد عليك.
1: صباح النور والعافية وأهلا وسهلا فيكم.
0: أهلا وسهلا، منورنا طبعا عبر إذاعتنا. الله يعطيك العافية.
1: والله هذه نوركم وإذاعتكم ما شاء الله الجميلة.
0: الله يعطيك العافية. طبعا إحنا كان بودنا إحنا نستقبلك بشيء في خبر فني شيء مفرح، ولكن للأسف الشديد قدر الله ما شاء فعل، يعني بداية التعارف والاستضافة بشكل آخر مأساوي.
1: إن شاء الله.
0: طبعا أستاذ عامر، إحنا تحدثنا مع المستمعين حول موضوع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة بشكل كبير ومدى هجومها على المواطنين وخطورتها وانتشار داء الكلب، وأيضا قلة توفر المضاد في المركز عندكم التمريضي. فحابين إن إحنا نتعرف أكثر وأكثر عن أول شيء سبب انتشار الكلاب بشكل كبير وهجومها على الناس بشكل كبير في تعز، يعني عكس المحافظات الأخرى، ما هو السبب؟
1: بداية بسم الله الرحمن الرحيم، وبداية أشكر قناة عدن لكم صلتهم الإذاعية صلتهم الأضواء على هذا الموضوع، وهذا يعد من المواضيع الخطيرة التي تهدد مخاطر المواطنين. طبعا أسباب انتشار الكلاب ليست لها أسباب يعني غير معروفة. أسباب انتشار الكلاب هي البيئة الخصبة التي تجمع من أجل الكلاب، أينما وجدت الكلاب يعني بيئة خصبة، يعني قمامات، عدم إصحاح بيئي، تنتشر يعني من مكان إلى آخر يعني، والعكس تماما. أيضا كثرة التزاوج هذه تعمل مشكلة كبيرة سنويا، يعني تتوافد الكلاب من كل مكان. إلى ما أسلفت أيضا أنه أكثر انتشار الكلاب والقطط الضالة هذه هي البيئة، إنما وجدت البيئة الخصبة من القمامات وغيرها من الأشياء هذه فهي تتواجد بكثرة. إلى جانب السبب الرئيسي عدم وجود مكافحات دورية في الحد من انتشار الكلاب الضالة، كذلك تربية الكلاب. يعني إحنا في دولة نامية يعني، وما فيش عندنا قوانين تنظم امتلاك الكلاب، أو ما فيش عندنا أيضا لقاحات حيوانية تعطى للكلاب يعني تؤكد عليك أنك يعني من حقك أنك تمتلكها وتربيها. فالأمور عندنا يعني مفتوحة للغاية، وهذه من أكثر المشاكل التي بنعاني.
0: نعم. طيب مبدئيا قبل أن ننتقل للمشكلة الأساسية، إحنا حابين نعطي نقطة توعوية للناس اللي بتستمع لنا حول كيف الإجراء الصحي الأساسي عندما يعني الشخص يتعرض لعضة كلب، فما هو الإجراء الصحي؟ لأنه في قلة وعي كبير في هذا الموضوع وفي إهمال، يعني في لا مبالاة بالموضوع.
1: طبعا أنا بتحدث مش فقط عن الكلاب، يعني الكلاب صح إنها الناقل الرسمي في الجمهورية اليمنية، يعتبر الناقل الرسمي للمرض هو الكلب. لكن أيضا سنتعدى للحيوانات الأخرى، يعني لكل شخص عضو كلب أو حيوان آخر، يعني قط، قرد، غنم، بقرة، حمار، أي حيوان يعضه، هي ثلاثة إجراءات لا تزيد عن الإجراءات هذه، أو أربعة إجراءات لا تزيد. الإجراء الأول، قم على الفور بغسل مكان العضة بالماء والصابون، الماء الجاري والصابون. طيب ما فيش مي في الحنفية، خذ مي بمغرف وسكبت ونظفت بقطعة صابون لمدة ربع ساعة. طبعا ليش نقول إحنا لمدة ربع ساعة؟ ربع ساعة هذه الغسل بالماء والصابون يعني علاج أو تشارك أو تساهم في المعالجة والتخلص من الفيروسات التي وضعها الكلب أو أي حيوان أثناء العضة ب80% من المعالجة. يعني أنت بتخفف كثير، مش 50%، 80% من المعالجة، بنطرد الفيروسات بالماء والصابون، لأن الفيروسات اللي بيحطها الكلب بملايين الفيروسات يعني الافضل واحده، ناهيك عن مقدار الافضل يعني حين بتكون كبيره حين بتكون صغيره هذه تختلف باختلاف حجم العنبه. الجراح الثاني ما تربطش الجرح، ما تربطش وما تخيطش، تروح لعندي ساعات اوليه تقول له خيط لي او هو يقوم يتفاضل وقام يمسح لك بيود ولا سبيرت وعمل لك خياط وقال لك مع السلامه والحمد لله على السلامه. ما فيش الحمد لله على السلامه، هذه الحمد لله كأنكش تموت، لانه الـ الـ الـ الـ الخياط على الجرح وبيعمل اغلاق الفيروسات داخل الجلد تحت الجلد. بالتالي الفيروسات بتشتغل براحتها، خلاص ما عاد فيش اي خروج من الفيروسات. لا ما نخيطش الجرح وما نربطش، ما نقومش نجيب رباط، ما نقومش نعمل رباط ولا ضمادة للجرح ونقول منشان نوقف نزيف او منشان نغطي الجرح. لا اتركه مفتوح. ليش اتركه مفتوح؟ لانه الرياح والهواء والحراره درجه حراره الشمس بتقتل الفيروس، لانه الفيروس ضعيف كل ما تعرض للضوء المباشر والهواء يموت. اذا بالتالي احنا كده بننقذ اللي تعرض للعض، ان احنا نتخلص من كميه كبيره من الفيروسات التي وضعت اثناء العض. التصرف الرابع والاجراء الرابع انك تنتقل الى اقرب مركز لمكافحه الكلب، سواء كان في مركز ريفي او مركز المحافظه. هذه الاربع طرق لا تزيد ولا تقل عنها. اربع اجراءات اعيدها على السريع: الغسل بالماء والصابون لمدة ربع ساعة، ترك الجرح مفتوح بدون خياط أو ترك الجرح أيضا مفتوح بدون ضمادة أو رباط، التوجه لأقرب مركز في مكافحة داء الكلب. هذه الأربعة الإجراءات السليمة. ما نعملش إلى ما نعملش ثوم ونربطه لأنه بيعمل حروق من الدرجة الأولى. في ناس بيدق الثوم وحطه فوق الجرح وربط عليه وبكر الصباح ورجله خلاص معفسخ كله ومتنفخ نتيجة الحروق. الثوم يعمل احتراق من الدرجة الأولى. ما نعملش برضو باروت، في ناس يعملوا باروت، في ناس يعني على الطرق البدائية يعمل لك باروت، في ناس يعمل مخلفات دجاج، في ناس يخترع بيعمل بون يعمل. لا ما تعملش حاجة فوق الجرح. أتمنى أن الرسالة وصلت.
0: هل في حملات توعوية لهذه الإجراءات الصحيحة في المستشفيات، في المدارس، في أماكن عامة، ولا ما للأسف ما فيش؟ لأنه حاجة زي كذا ممكن تؤدي للشخص إلى الوفاة لا سمح الله.
1: والله للأسف البرنامج اسمه كذا في الوزارة، ضمن البرامج المهملة.
0: أيوة لسكن أسألك عليه ليش؟
1: تخيلوا يعني أنه البرنامج هذا اسمه كذا بالوزارة مع برامج أخرى، يقول لك هذا في ملف البرامج المهملة. مهملة إيش يا أستاذ؟ هذه أرواح ناس، كيف مهملة؟
0: نعم.
1: هذه عضة كلب، إذا عضة الكلب المسعور شخص ومر على 40 يوم وما عملش حاجة بيموت. والله لتودوه مستشفيات ألمانية أمريكية.
0: ما فيش أي تحرك أو أي إجراء للجهات المختصة أو إنهاض هذا البرنامج؟ أصبح كان مهمل، المفروض أنه يصبح غير مهمل، ما فيش أي إجراءات؟
1: ما مش أنا طبعا أتمد لك، طبعا إحنا ما بننفذش أي نشاط. معنا أنشطة توعوية، يعني نزول للمدارس، عمل فلاشات إذاعية، عمل فلاشات مرئية، توزيع براشورات، ملصقات. طبعا هذا كله ما بنعمله، ما بنعمله من بين السجلين الأنشطة هذه. ما في حد، ما
0: في حد، في قلة دعم بالموضوع عكس بقية الحملات.
1: مش قلة دعم، مش قلة دعم، ما في دعم،
0: ما في دعم.
1: احنا بنشتغل بس منتظرين من اللي بيقدموا كلب نقوم نلقح له بس.
0: طيب من فين تجي اللقاحات؟ من فين الدعم؟ وهل اساسا متوفر اللقاحات الكافيه للاصابات اللي بتوصلكم؟ بحكم انه في كثره كبيره في الاصابات في تعز، يعني في الفتره الاخيره نشوف كل ما ساعه شخص عضه كلب بشكل وحشي. في لقاحات؟ في توفير؟ من فين يجيكم اللقاحات؟
1: ما خليني بدايه انا اقول لك، اذا كانت الاحصائيات الرقميه
0: لازم متوفر اللقاحات الكافية للإصابات اللي بتوصلكم، بحكم أنه في كثرة كبيرة في الإصابات في تعز، يعني في الفترة الأخيرة نشوف كل ما ساعة

0: روحي المدرسة بتحصل كلاب، روحي المسجد بتحصل كلاب، بالحارة في كلاب، بالليل في مشارعة بين الكلاب، لا تخلوا بطير قود ولا يخلوا كلاب ولا، والله عامل لنا فوبيا داخل المحافظة. أما بالنسبة للقاحات فين بتجيب؟ طبعا بتجيب من الوزارة، طبعا ماش أي تمويل آخر من الوزارة، والوزارة أحيانا تتوقف تقول لك ما فيش دعم لحد الآن، يعني WHO لحد الآن ما جاش، منظمة الصحة العالمية لحد الآن ما جابت. تدري إنه 2025 مر على المركز ما فيش معانا لقحة واحدة، سنة كاملة مرش معانا لقحة كاملة، كله كان شراء من السوق. طب المواطن المسكين هذا الفقير اللي حالته حالا من فين يشتري؟ والله العظيم هذا يمين يعني، ورسالة لكل من بيسمع مسؤول ولا غير مسؤول، إنه كان أكثرهم يجي يشل ابنه ولا مرته ولا أي قريبه ما يمشي لقحة يشلوه ويرجعوا البيت. طيب أنا أكون أتساءل الحالة دي ممكن تموت، ممكن يروح 60 دقيقة، طيب إيش عمل لنا؟ أنا مكتف ما أسمع، مين فين يجيب؟ لمن أتواصل؟ أتواصل مع مكتب الصحة، فعلا مكتب الصحة عاجز يقول لك ما أوصلش دعم من الوزارة، تواصل الوزارة يقول لك لحد الآن ما فيش دعم، تصرفوا، كيف أتصرف يعني؟ أخرج أعمل توعية للكلاب أقول لهم راعوا لما يجي اللقاح.
1: صحيح.
0: هذه مشكلة كبيرة.
1: طيب
0: والله.
1: في حالة
0: طبعا بتوصل، أكمل لك عفوا، توصل لقاحات حاليا بتوصل لقاحات، يعني من شهر 2 2026 وصلت اللقاحات من الـ الـ الـ من الـ الوزارة. جابوا لنا طبعا كل شهر يعني ممكن توصل لنا 100 و150 في الحدود هاي طبعا. المية ولا 150 أنا أعطيها، ما قدرش أجيب 5 قراء لكل
1: مصاب،
0: هو الأصل أنه يعطى لكل معرض للعضة ويحتاج اللقاح، أنه بعطي له 5. طيب أنا في الأسبوع الماضي يعني والأربعاء الماضي استقبلت 18 حالة، لو كل حالة خصصت لها 5 معنا توقي الحين المية في يوم واحد، المية القرعة دي ممكن تروح 20 واحد يمكن يوصلوا في يوم واحد، أخصص لكل واحد 5 قرعة. فبالتالي إحنا بنعطي هنا في المركز قرعتين، وقرعتين نحاول مع جمعية بيت هايل اللي يتساعدوا معهم، أو قرعتين يشتريها المواطن، أو المهم الوضع مأساوي للأمانة في مركز داء الكلب. لا حد الآن طبعا في جهود حثيثة من مكتب الصحة وعلى أساس من السلطة المحلية في أنه رفعوا للمزارة زيادة رفع الكمية، طيب قل الإحصائيات يعني أقل شيء نكون نتناسب مع الإحصائيات اللي رفعناها سنوية، كان بنحتاج يعني متوسط الأرقام الإحصائية إيش كم اللي بنحتاجه. فهذه مأساتنا والله، إحنا حابين ننفذ مشاريع توعوية مش قادرين والله مش قادرين.
1: طيب الكوادر الصحية المتواجدة عندكم هل هي في أتم الوعي حول هذه الإجراءات حول هذه الأمور أم لا؟ على الأقل يمكن تنقذ موقف ولو شوية بعدم الإجراءات الغير صحيحة.
0: طبعا أنا بقول إجابة، والإجابة بتزعل كثير من الناس.
1: لا لا
0: طبعا
1: لا الحقيقة ما فيش،
0: لا لا لا لا لا, لا مش مؤهلين
1: نهائيا.
0: برنامج اسمه مهمل. برنامج مهمل، فكيف بيوصل للآخرين؟ كيف بيوصل؟ إذا كان وصلش بتوعية للمواطن، كيف بيوصل بإجراءات طبية للكادر الصحي في الأرياف والقرى خليني أقول لك أكثر الحالات للأمانة، يعني أنا بتقول كلام قد أقول لك ممكن يزعل كثير منك، أكثر الحالات اللي توصل لها عندي وتكون قد مصابة وجلست في الرجلة يومين ثلاث بس علشان تموت، جميع الإقصاءات والتحقيقات اللي عملها انه كان ايش ما جيتش لهنا لعندي للمركز، يقول لك اسعفتوا لمركز صحي وعملوا لي كذا وقالوا لي خلاص اسعفتوا لعند الصيدلي الفلاني وعمل له مضاد حيوي كذا وما خليش اجي، رحتوا لعند العياده الفلانيه وعمل له كذا اجراءات كذا وما قالوا لي شاقي، يعني يعني أنا امام الله عز وجل جريمه تعتبر، ما عليهم زملائي وفي كثير من الزملاء يعني صح انه ما يتدخلش بس يرسلوه للمركز يقول له انت شغلك تروح المركز على طول، انا اشكره اينما كان اينما كان، لكن تدخلات غير مسؤوله فيها ارواح ناس.
1: صحيح. طب حتى وان كان مش عارف اقل شيء يسال، يا شيخ يعني اصبحنا الان احنا شات جي بي تي حبايب، يعني لو يمكن لدخل يسال معلومه عشان يثقف، لانه اكيد الموضوع يختلف. وهل ما لاحظوا يعني الاصابات
0: بالضبط
1: يعني المدهوره اكيد يعني، وهم يعني آخر خاطئ
0: الاخر اصابه وصلت لعندي اللي عملت الضجه الاعلاميه هذه ضيف الله كامل، ضيف الله كامل كان صح انه تلقى اللقاح في المركز الريفي لقاح داء الكلب، لكن

0: قشى المصل وقاموا بخياطة الجرح والجرح كان قريب من الوجه. وآخر استقرار الفيروس علشان يؤدي الوفاة هو في الدماغ قبل ما تكون العضة في الوجه سنتيهات وصلنا للدماغ.
1: صحيح.
0: فبالتالي كان في إجراءات خاطئة. أنا ما شخصيش أنا رفعت وبلغت الجهات المسؤولة على البرنامج أيضا في تعال أنه نحتاج إلى تدريب، نحتاج إلى تدريب الكادر الصحي، نجيب لهم توعية، نجيب إيش الإجراءات اللي يعملها فقط وإيش التدخلات اللي ممكن يعملها هو فقط.
1: صحيح.
0: وأنا أبرئ ذمتي أمام الله يعني في الأخير أنا عارف أنهم زعلانين و وبحانين من اللي أقوله بس
1: صراحة
0: ما قدرش أخفي شيء الله عز وجل أمني عليه ما قدرت أنا كذا وحتى جلسوني بالبيت ما عنديش مانع يقولوا لي خلاص أنت فصلت جلس بالبيت والله بجلس بالبيت بس أكون وصلت الرسالة.
1: أنا قبل ما أتواصل معك طبعا وأنا أتحدث حول الموضوع فأنا قلت نقطة أنا مش حابة أقولها معاك عشان ما سبب لكش أي إحراجات أو مع حد مشاكل، ولكن صراحة أنا قلت يمكن الموضوع ده مهمل وما في بوش أي تحرك لقلة المم فيه يعني لقلة الأكل ما فيش فيه دعم وصرف فعشان كذا الناس ما تحركتش أو الجهات المختصة.
0: والله قالوا العير اللي ما يصيبش دويش أعتقد أنا إن لم يتحرك البرنامج إن لم يأخذ حيز من العمل ويخرج للواقع بعد اللي حصل هذا وبعد هذه لا لا لا لا لا بعد الروح هذه اللي زهقت ما يعني النسبة إلى السنون حتى لو لم يكن بالكلام اللي نقوله النسبة للسنة يعني ليش إيش اللي حاصل يعني ليش ما تنفذش الحملة الآن في تعز إلى حد الآن ما تنفذش حملة في مكافحة الكلاب الضالة ليش سؤال بيطرح نفسه وفي له 20,000 إجابة عند كثير من الناس.
1: طيب أستاذ عامر بما أنه انتقلت أنه هذا البرنامج من البرامج المهملة في القانون إلى في الوزارة عفوا هل يعني أكيد طبعا ما فيش كهرباء والوضع شوية صعب فهل يا ترى هذه اللقاحات مأمونة؟ هل فيها رقابة؟ هل فيها تخزين صحيح بحيث أنها تكون آمنة على الناس أم لا؟
0: كما نقول لا
1: برضه.
0: أنا 20 سنة في البرنامج ماسك البرنامج 20 سنة عشرين سنة والله العظيم دخلت وأنا شباب قد خرجت وأنا شباب من كثر مشاكل الكلاب.
1: ربي يعطيك العافية يا رب.
0: طبعا لا في لقاحات بتوصل لعندي يشتروها الناس من برا طبعا أول ما تفحصات يطلع مضروبة مضروبة تماما تخيلي حتى أرجعها للصيدلي للصيدلاني يرجع لي مع مواطن ثاني يعني بعد يومين ثلاث يرجع لي نفس الله ايش اللي حاصل
1: ما فيش لا
0: انه ما فيش رقابه انه ما فيش رقابه اللقاح لازم يخفض في درجات 8 مئويه ما فيش عندنا كهرباء في تعسي عندنا صح انه في كهرباء تجاريه وكذا لكن تاجر يعني في الاخير تاجر يحب يخفف على نفسه بالتكلفه بالكذاب تبي يطفي هذه قليل ويعمل هذه قليل ما فيش رقابه هذا العلاجات يا ناس علاجات الغذاء والعلاج هذا لازم يكون على رقابة 1000% مش إلا 100% رفعت أنا طبعا رفعت للإخوان في الصحة وبلغوني إنهم عملوا لجنة ونزلت اللجنة وبعد أسبوع رجع لي نفس اللقاح من نفس المكان من نفس الصيدلية طبعا أنا أحب أقول البوضع
1: ما فيش الرقابة على قولتك خلاص
0: لما استدعيت أنا الصيدلي وقلت له قلوا له الدكتور عامر سجل فيديو وصور اللقاح واسم الصيدلية إذا ما تجيش لعنده بيعمل لك مشكلة بالفيس
1: حبيت الاسلوب
0: وطلع لعندي طبعا وطلع لعندي واعتذر وقال لي كيف وصلت اللقاحات هذه لعنده وقال لي كيف وصلت اللقاحات هذه لعنده والطريقة الغير شرعية وبالأخير فعلا ما أدري المهم إنه ما عاد جيش من عنده ذا اللقاح المضروب
1: فهنا نتعلم إنه لازم العين الحمراء تمشي مع الناس ومع كل الأمور
0: إيش نعمل أصبحت اللغات التواصل الاجتماعي أعتقد هي اللغة الحاسمة هي اللغة الحاسمة كان سلبيا ولا إيجابيا إحنا كذا يفنا إن إحنا ما نتبردحش إلا بالشاشات ما تعمل يعني.
1: إذا أستاذ عامر للأسف ضيق الوقت معنا أنا مستمتعة جدا وحابة أننا نخوض الموضوع أكثر وأكثر ولكن للأسف ضيق الوقت حابب أنك تضيف أي رسالة أخيرة تفضل.
0: والله رسالتي الأخيرة أنه أتمنى من الأخ الدكتور وزير الصحة ده النظر في برنامج داء الكلب مش إلا في تعز في كل المحافظات. الموضوع في خطورة أرواح. الموضوع نهايته موت محقق 100%. الموضوع مش زي بقية الأمراض إذا ظهرت عليك أعراض ممكن تتعالج هنا، ممكن معك بيس بتروح القاهرة بتروح، هذا ما تقدرش خلاص تجلس تموت 3-4 أيام هناك. لازم نشوف إنك الأسرة تموت، كنت صغير ولا كبير، مرا ولا رجال، لازم تجلس تموت قدامهم لأن العالم كله ما بيعمل لك شيء. ظهرت الأعراض. أتمنى من الإخوة المواطنين العمل بالأربع النقاط اللي قلناها، وما تهملش وما تقولش فلان قدموا كلب قبل فترة والحمد لله ما في بش حاجة، ماشي قعبش حاجة، قد يكون الكلب اللي قدم فلان ما كانش مسعور لكن يكون الكلب اللي قدمك مسعور وتتعرض للإصابة أنت. رسالتي أيضا أنا الأمانة أوجه رسالة شكر الله دكتور فهد النظاري مدير مكتب الصحة هنا في تعز، يسعى بجهود جبارة لكن قد أنا أقول لك يعني الباب مقفل، لكن بيعمل بيحاول يعمل رسائل هنا مشكور وجهده إن شاء الله مأجور عليه إن شاء الله. الرسالة الأخيرة أتمنى من كل الداعمين من كل الشراكات الوطنية من المنظمة اللي بتعمل بالشراكة الوطنية الصحية، المركز داء الكلب بحاجة إلى دعم، مشيش حاجة أنا مشيش بيها، تعالوا بس توفروا لي أمصال ولقاحات بس ننقل في بيئة أرواح الناس وكثر الله خيركم. المنظمات ما هلش عندي، عمره ما حد ما قدر فعلي سماعة يقول لي كيف الوضع عندك، لا جمعيات لا منظمات لا فاعلين خير، ما يسلم الأمر لله عز وجل وربنا كريم وربنا يلطف إن شاء الله بنا جميعا، وألف سلامة لكل المواطنين إن شاء الله. الله
1: كان الله بعونكم إن شاء الله يا رب، وربي ينصركم بإذن الله ويكون في دعم بإذن الله وتتغير الأمور إلى الأحسن. شكرا
0: إن شاء الله.
1: شكرا لك سلامر بوصي ولتواجدك معنا وإنك فرغت نفسك شوية لنا إحنا، أنا أشكرك.
0: نورت
1: عليك يا فهم، الله يعطيك العافية، مع السلامة. إذن مستمعين الكرام متابعين الأحبة، كان معنا ومعكم الفنان والأستاذ الدكتور عامر البوصي مدير إدارة التمريض في المستشفى اليمني السويدي في تعز والمنسق العام لبرنامج مكافحة مرض داء الكلب. وصلنا لنهاية البرنامج، إلى اللقاء.

الساعة الآن 10:00 في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. الصيانة الوقائية أفضل من الإصلاح المكلف. افحص منظومتك بانتظام. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، راحة تدوم.

0: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن بن الكابوس.
1: ليش مش شاي الكابوس؟
2: ها؟ لا البن هو
1: بن. وليش مش شاي؟
2: لأن هذا الإعلان مخصص البن الكابوس.
1: وليش مش شاي الكابوس؟
2: يا صباح البن شوف حلوة.
1: لا لا لا شوف شوف
2: كيف
1: يا صباح الشاي.
2: لا تحاولش.
1: حلوة
2: صباح البن أحلى
1: شاي الكابوس.
2: بن الكابوس
3: أحلى طريقة لتحضير سلطة الفاصوليا البيضاء مع فاصوليا الكابوس.
4: يم تخلط الطحينة بالخل والماء والفلفل والملح، الخيار المقطع والطماطم والبيض المسلوق يتم إضافتهما، يرش بزيت الزيتون والسماق و
5: فلفل أحمر أصبر رغبة.
4: صحة وعافية مع بقوليات الكابوس.
5: مجموعة الكابوس.
6: في كل صباح أحب أن أبدأ يومي مع كوب من الشاي،
0: مع كوب من البن.
6: وعندما أجتمع مع أصدقائي لا بد من تقديم كوب من الشاي،
0: كوب من البن.
6: وفي أوقات التركيز في العمل أو الدراسة ليس هنالك ما يساعدني أفضل من الشاي،
0: أفضل من البن.
6: ولأن الشاي جزء أساسي من يومي فلا بد أن أحرص على انتقاء أجود أنواع الشاي،
0: أجود أنواع البن.
6: وليس هنالك أفضل من
0: بن الكابوس.
6: شاي الكابوس.
0: بن الكابوس.
6: شاي الكابوس.
0: بن الكابوس.
6: شاي الكابوس.
0: بن الكابوس.
6: شاي.
0: بن.
6: شاي.
0: بن.
6: شاي الكابوس.
0: بن الكابوس.
6: شاي الكابوس.
0: بن الكابوس.
6: شاي الكابوس.
7: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
8: عبر أثير إذاعتنا.
9: عبر أثير إذاعتنا.
8: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
10: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
11: بل للاختيار الصحيح.
8: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
10: الآن
11: الآن
10: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
8: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
10: الهندسة والحاسبات،
8: العلوم الإدارية والإنسانية،
10: الدراسات العليا والبحث العلمي،
8: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
10: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
8: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
9: خطوتك الأذكى.
10: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
8: 02-368-633 أو 718-4-74.
12: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
13: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
14: قلبي الزلمة كل اللي غلمة قرن نسيت راسي عيني يشوفوا في السماء.
8: 99.9

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
2: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة هي صباح البن بن الكابوس.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق، تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فوري ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 7821174410 عدن خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
5: أنا عبد الرحمن، استخدم تطبيق بنكي لايت من بنك اليمن والكويت. اشتري وبيع وحول ذهب، اسدد كل فواتيري، اصارف بين حساباتي، واسحب من الصراف الآلي بدون بطاقة. كل هذا في تطبيق واحد من مكاني. فعلا تطبيق بنكي لايت 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
7: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
7: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
6: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
7: الهندسة والحاسبات،
6: العلوم الإدارية والإنسانية،
7: الدراسات العليا والبحث العلمي،
6: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
7: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
6: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
7: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
6: 02-368-633 أو 718-4-74.
8: ما أحلى لقاءنا بعد طول غياب. خير يدور من يد لغد، وأثر طيب ممتد. لقاء يفوح بنسائم البهجة والمرح، ولفتات رقيقة تفيض بالحب والكرم. ترسم في قلوبنا بشائر الود والفرح، تعطر أيامنا و وتزهر في نفوسنا الأمل، لنسجل أجمل اللحظات برفقة الأحباب. بنافع للعود، الخبرة والريادة. فعل العبود، الخبرة والريادة.
9: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
10: يا جو بيت. أوه. ليخا.

und ebenfalls Wolken.

0: شايل كابوس عشرة عمر.
1: شايل كابوس عشرة عمر.
2: شايل كابوس عشرة عمر.
3: شايل كابوس عشرة عمر.
4: شايل كابوس.
5: شايل كابوس.
6: شايل كابوس.
7: شايل كابوس.
8: شايل كابوس عشرة عمر. أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن. بن الكابوس.
9: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
10: عبر أثير إذاعتنا.
11: عبر أثير إذاعتنا.
10: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
12: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
13: بل للاختيار الصحيح.
10: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
12: الآن
13: الآن
12: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
10: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
12: الهندسة والحاسبات،
10: العلوم الإدارية والإنسانية،
12: الدراسات العليا والبحث العلمي،
10: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
12: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
10: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن. خطوتك الأذكى.
11: خطوتك الأذكى.
12: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
10: 02-368-633 أو 718-4074.
14: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
10: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها تعشقها.
11: اسمعها تعشقها.

0: واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
1: أيوة
2: ماما أحبك الصدق.
1: ها
2: أنا حبيتك على طول.
1: سألتك بالله
2: ماما أحبك وانتي تحبيني؟
1: لا
2: بابا اللي مش يقول.
1: أكيد يمزح.
2: ماما أحبك وأحب حقك البدلية والفاصوليا والفول.
1: يا صغير يا أكول، تستحق أحلى فاصوليا وأحلى فول.
2: بقوليات الكابوس،
1: ألذ البقوليات. بقوليات الكابوس. شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
5: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.

0: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثماراً قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.

وتسابقوا نحو الجنان، يزفهم نور به تتبارك الخطوات، لله تدعو الروح من وله، وكم صعدت على جسر الهدى دعوات، من كل فج جاء ينشر حلمهم مسكا به تتطيب الصلوات. نحن السلام نحج صوب بياضنا، فتفوح من إحرامنا الخيرات. طفنا على الأمجاد حتى أزهرت هذه المآذن، واحتفى الميقات. نسعى ونرمي جمرة الإكرام من أرواحنا، فتضيئنا البركات. جاء الحجيج لكي ينالوا رحمة، فتباركت في أرضنا الرحمات.

0: مستمعينا الكرام، حان الآن أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. اللهم مع دخول هذا الوقت المبارك اجعل لنا من نور الظهر إشراقا في قلوبنا، ومن سجودنا راحة لأرواحنا، واكتب لنا أجر الصلاة في جماعة، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. مع تحيات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، اختيار ذكي لراحة تدوم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. لا تنسى أن ترد الأذان خلف المؤذن ثم صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فهي سبب لنيل شفاعته. أذان الظهر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، طاقة تثق بها.

0: 99.9.
1: تسعة وتسعون.

0: اسمعها
1: اسمعها
0: تعشقها
1: تعشقها.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: ما أحلى لقاءنا بعد طول غياب. خير يدور من يد ليد، وأثر طيب ممتد. لقاء يفوح بنسائم البهجة والمرح، ولفتات رقيقة تفيض بالحب والكرم. ترسم في قلوبنا بشائر الود والفرح، تعطر أيامنا وتزهر في نفوسنا الأمل، لنسجل أجمل اللحظات برفقة الأحباب. بنا فعل العود، الخبرة والريادة.
4: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع، هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها تعشقها
1: تعشقها. اسمعها تعشقها.
7: بكاس

والكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك قل للطبيب تخطفته

ترى صخرا تفجر بالمياه فسأله من بالماء شق صفاك. وإذا رأيت النهر بالعذب الزلال جرى فسأله من الذي أجراك. وإذا رأيت البحر بالملح الأجاج طغى فسأله من الذي أطغاك. وإذا رأيت الليل يغشى داجيا فاسأله من يا ليل حاك دجاكا. وإذا رأيت الصبح

0: وتسعون فاصلة تسعة.
1: قلبي السلام قولي لي رجل ما قراني نسيت راسي عيني شوفوا في السماء
2: 99.9.

0: أعشقها.
1: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر،
2: بكل ثقة. باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
5: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
6: مستشفى الريادة الدولية.
5: لما تكون صحتك.
6: لما تكون صحتك
5: هي الأولوية.
6: هي الأولوية.
5: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
6: مستشفى الريادة الدولية.
5: الرعاية الكاملة.
6: الرعاية الكاملة.
7: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
8: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
7: ناينتي مول.

0: رفاهية العائلة.
1: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: تسعة وتسعون فاصل تسعة. اسمعها تعشقها.
4: اسمعها تعشقها.

0: ويا حيا ويا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، ونرجع لكم بعد الفاصل الإعلاني القصير. وأكيد أنتوا الآن تسمعونا على ترددنا 89.1 في عدن ولاحق والضالع وأيضا جنوب تعز، أو تتابعونا أيضا على 91.3 في البيضاء ويافع وأبين، أو تتابعونا على باقي مواقع التواصل الاجتماعي أو على صفحتنا في الفيسبوك واليوتيوب بالبث المباشر عدنية FM. أيضا لكل اللي حابب يتواصل معنا يشارك نحن في رأيه في المواضيع أيضا اللي نحطها في استراحة الظهيرة، يتواصل معنا عبر الأرقام التالية 724689 وأيضا عبر الرقم الأرضي 02-85-1888. هذه أرقام التواصل لكل اللي حابب يتواصل معنا. خلونا نستقبل اتصال لطيفة. ألو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: يا مساء النور، يا حي وسهلا يا لطيفة. لطيفة معايا؟ طبعا اتصال لطيفة للأسف الشديد انقطع، لكن يا لطيفة احنا نستني رأيك، نستني نسمع كمان كلامك، كمان الأستاذ أحمد اللبناني، الأستاذ محمد فضل، حابة كمان أسمع رأيكم في حلقتنا لهذا اليوم. سالي وأكيد العم رياض ومحبوب، فحابة أنه كمان أسمع أصواتكم. خالة أم أحمد، مش حابة أنسي أحد، لكن والله العظيم كلكم على البال وعلى الخاطر. وزي ما تكلمنا قبل الفاصل الإعلاني عن فعلا الأشخاص اللي تحاول أن تتغير، تحاول أن تحسن من نفسه، تحسن من الأشياء اللي ممكن تكون مثلا مرت عليه، لكن في المجتمع هذا للأسف الشديد. خلونا نستقبل اتصال محبوب. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا محبوب كيفك؟
2: الحمد لله بخير. كيفك أستاذ نفين؟
0: الحمد لله بخير، دامك بخير،
2: ربنا يحفظك.
0: آمين يا رب. سمعت الموضوع يا محبوب؟
2: أيوة.
0: إيش تعليقك عنه؟
2: والله موضوع صراحة حساس وإنساني. يعني ناقش قضية مهمة جدا جدا.
0: أيوة.
2: له ظلم الأشخاص الذين يعودون بعد الأخطاء تمام، حتى يلاقون أو يجدون مجتمع يحتضنهم بعد الوفاتات التي حصلت لهم. يعني
0: صحيح.
2: فمن المحزن والمزعل يعني أنك بعد ما تتوب وخلاص تتلاقى مجتمع ظالم يقول لك هذا سوى كذا وكذا، يجلس يذكرك بهذا الذنب أو بهذه الأشياء اللي كنت تسويها.
0: أيوة.
2: فاحتمال أنه يفسد أخلاقك من جديد. صح. عرفتي كيف يعني؟
0: أكيد صحيح.
2: أما الشخص الذي يعود من الغلط وهذا ويلاقي مجتمع يحتضنه ويشجعه على هذا الشيء ويحسسه أنه خلاص، يعني لأن الله سبحانه وتعالى قال إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني مجرد أنك تتوب الله سبحانه وتعالى اللي يعني اللي معطيك كل النعم إذا كان يتجاوز عنك كل الذنوب والخطايا.
0: أكيد.
2: ويبدل الله سيئاتهم حسنات.
0: أيوة.
2: فمن بعض الأشخاص بعض المجتمعات هكذا يعني أسلوبهم خاطئ في هذا الأمر جدا، يعني شعور لا يوصف بصراحة. يعني
0: صحيح فعلا والله. وأني يعني مش عارفة أقول عن المجتمع اللي للأسف الشديد تلاقيه ينتقد الأخطاء أو ما يرضيش يتقبل إن الشخص هذا تغير أو رجع أحسن من قبل، فيخليه فعلا إنه يشوف بتغيره وما فيش أي فرق فيرجع للخطأ مرة ثانية ومن جديد.
2: تخيلي يا أستاذة نيفين أني أعرف شخص.
0: أيوة.
2: أعرف شخص كبير يعني هو قد الآن يعني عمره تقريبا بثلاثينات 35 هكذا، بس كان في أيام شبابه يعني عايش حياته بانحراف شوية وهذا. فأتزوج وخلاص وصلحت حاله وتاب يعني توبة نصوحة ما شاء الله، يعني أنا أفضل واحد عرفته قريب من الله هو هذا الشخص. فأرانا الناس والمجتمع اللي حوله الآن.
0: أيوه.
2: يقولوا أنا دخل بحالة نفسية مثلا.
0: أيوه.
2: يعني ما رأيك دخلت بحالة نفسية، يعني هذا من ناحية، من ناحية أخرى يعني إنك إذا حاولت إنك تحسن أو تحسن من وضعك.
0: أيوة.
2: يا أما يتهموك إنك خلاص أصبت بالجنون أو شيء من هذا، أو إنهم صح. لا يصدقون.
0: والله الله يعين هذه الأشخاص أو يعينهم من المجتمع هذا. ونحن دائما نقول أو دائما نتكلم مع المجتمع هذا إنه خفوا شوية، خلوا الناس تقدر إن ترجع للصح، خلوها تقدر ترجع لأشياء ممكن ما كانتش بيوم من الأيام أو تتوقع إن ترجع للأشياء الصح أو تمشي بالطريق الصح.
2: صح صح، يعني إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا رأى أحد من المشركين أو من المنافقين فلا يحدثه، يعني يقول له خلاص أنت ميؤوس منك، ما عاد فيش لك عودة، ما عاد فيش لك رجعة. أنا لا أتكلم الآن من الناحية الدينية فقط، سواء كانت الأخطاء الذي يسويها هذا الشخص تخص الدين أو تخص المجتمع، يعني بشكل عام سواء هي أخطاء. ولكن أنا أضرب لك مثال، يعني والمثال عليه لا، بس أنا أضرب لك مثال بالرسول عليه الصلاة والسلام، يعني كان إذا رأى شخص فيحاول أن يعيده إلى الصواب.
0: أكيد أكيد نحن عارف،
2: ويفرح بتوبة العباد. يعني
0: صحيح فعلا. شكرا لك يا محبوب، شكرا كمان لكلامك لرأيك الجميل.
2: شكرا لك، شكرا جزيلا، ربنا يحفظك وعلى طرح هذا الموضوع. صراحة هذا الموضوع قوي جدا والله.
0: الله يسعدك يا رب، وأنا حابة جدا أنه عجبك الموضوع.
2: رب يحفظك إن شاء الله ويسعدك.
0: آمين آمين يا رب. شكرا لك يا محبوب، شكرا لكلامك، شكرا لكل الاتصالات اللي فعلا روتنا احنا ان احنا مش من ضمن المجتمع اللي شايل فكرة انه لا شخص عمل حاجة فلانية او عمل غلط. دائما دائما واركز، يعني مش انه كلامه بس، فعلا اركز ببيتنا لو تكلمنا او قلنا على مثلا شخص نقول لا ما شاء الله بارك الرحمن تغير ورجع حلو ورجع ما شاء الله يمشي سوا وكويس ففعلا هنا تتعلم انه في اشخاص شايله فكره انه في حد يتغير ويرجع احسن، وفي فكره انه مجتمع اخر او اشخاص ثانيه يقول لك لا خلاص هذا تربع على كذا مستحيل انه يتغير، بيضل طول عمره كذا. فليش شايلين هذه الفكره؟ في اشخاص زي ما قلنا انه تكون بدايه مراهقه، بدايه انه الانسان يبدا يكتشف نفسه حبه حبه، فيبدا يجرب اشياء. حتى هذه الاشياء لو تكون غلط فهو ما يكونش واعي، هو يكون بحسه عن تجربه او انه يفعل حاجه جديده بحياته. فالاشخاص فعلا تكون بهذا الشكل. يعني خلينا نستقبل هذا الاتصال. قال ام احمد اخيرا بسمع صوت. ألو السلام
3: عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: ما نحسب البرنامج كمل شو الساعة هذا؟
0: لا أنا ما كملش، هلني موجودة معكم يوميا.
3: الله يعطيك العافية إن شاء الله. اليوم موضوع عن إيش؟
0: اليوم نتكلم عن هل صاحب الماضي السيء يتوب؟ هل المجتمع يخليه يتوب أم إنه يمسك الأشياء السيئة اللي كان فيها فيقول لا مستحيل ده يتوب؟
3: في بعض ناس يعني يبقوا حاملين السيئة.
0: أيوة.
3: يعني للشخص اللي هو يكون عمل شيء، وفي ناس يقول لك خليه يعني يبدأ حياته من جديد.
0: صحيح،
3: فهم لي.
0: أيوة. أيوة.
3: ونحن أنا مع اللي يقول خليه يبدأ حياته من جديد وساعده.
0: صحيح، لأنه أفضل أفضل.
3: أيوة، لأنه في لحظة يعني طيش، لحظة شيطان، صحبة.
0: صح،
3: فهم لي. أيوة هكذا. يعني أقول للأشخاص اللي مثلا شوفي هو في كان في لما يخرج الواحد في يخرج في مهارة معاهم، كان يتدريب معاهم هذه الحاجة، في بعضهم يخرجوا بعدين إلى سوق العمل.
0: صحيح،
3: فهم لي.
0: صحيح. أيوة. فعلا.
3: وبعضهم شوفي أخذوا دراسة وهم في داخل السجون. فهم لي.
0: أيوة.
3: أيوة هكذا، يعني على حسب شوفي قوة قوة الإنسان.
0: أكيد.
3: وأهله لما يجي يزورنه لازم يعني ما يحبطونه، لازم يشجعونه.
0: أكيد.
3: خلاص هذا يا ابني كذا، ولا يا أخي هذا خلاص نصيب وهذا كذا، فلازم أنت تبدأ حياتك من جديد، ولازم تنسي كل ماضي، ولازم كذا، ولازم
0: ترجع أحسن وكذا.
3: أيوة. يعني ربنا هذا الإنسان، ربنا غفور الرحيم، كيف يعني البشر نحن. فهم لي.
0: أيوة صح.
3: أيوة هكذا، يعني يعطوله إحساس يعني بالراحة والطمأنينة.
0: صحيح.
3: أيوة.
0: وإنه قادر يبدأ من جديد بالصح.
3: أيوة، أبدأ من جديد وخلاص. ويعني والإنسان يغلط. أيوة، ما فيش إنسان معصوم من الخطأ، صح ولا لا؟
0: أكيد أكيد. أيوة. كلنا نخطأ. أيوة. وكلنا
3: يعني الإنسان، يعني سبحان الله رب العالمين يغفر ما باقي إلا البشر يبتين.
0: والله للأسف الشديد البشر قاسيين بشكل مش طبيعي.
3: يعين كل واحد إن شاء الله ربنا ما يوري عيالنا حنا ولا عيال أمة محمد أجمعين هذه الأشياء إن شاء الله.
0: إن شاء الله حبيبي.
3: خليهم عيال مستقيمين يحبوا بلادهم يحبوا أهلهم وطنهم إن شاء الله بإذن الله.
0: إن شاء الله يا رب إن شاء الله. شكرا لك حبيبي. شكرا كمان لكلامي كل دعواتك الجميلة اللي إحنا نسمعها. وفعلا ما فيش حد يخطأ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء أو خير الخطائين أو خير الخطائين التوابون. ففعلا يعني نحن ممكن نخطأ وممكن ندخل بأخطاء نحن مش مستوعبين قد إيش ممكن تأثر علينا. لكن دائما في كل خطأ نخرج ونحن متعلمين من شيء جديد, نخرج ونحن ندمانين إن إحنا مثلا عملنا هذا الشيء, لكن نحاول إن إحنا نتجاوزه ونفعل أشياء أحسن تعوض نحن عن الشعور بالندم وبالشعور السيء. ألو السلام عليكم.
4: عليكم السلام.
0: يا حيو سهلة سالي.
4: يسعد مساك يا نيلي.
0: يسعد مساك الجميل.
4: طمنين عليك يعني فين كيف حالك كيف صحتك؟
0: بالله اسمع صوتك وما كنتش بخير. إيش هذا؟
4: كان؟
0: أسمع صوتك وما كنتش بخير. أكيد بخير.
4: ألو.
0: أسمعك أسمعك. سالي. ألو. ألو سالي. طبعا اتصال سالي للأسف انقطع. يعني ايش لما قلت لك اسمع صوتك؟ يا سالي احنا نستنيك ونستني كمان نسمع صوتك. اسأل عم رياض كمان الله يحفظه يا رب يطول بعمره. فزي ما قلنا وزي ما تكلمنا انه فعلا نحن اشخاص نخطأ ونوصل باخطاء ممكن تأثر علينا, لكن زي ما قلنا نحاول نتعلم نحاول ان احنا تاني مرة ما نكررش الخطأ. الو السلام عليكم.
5: وعليكم السلام. يا هلا والله مساء الفل.
0: يا حيا سهلا من جديد يا لطيفة.
5: هلا فيكي. بس المعذرة أول أقع على اتصالي دخولي إذا فضطرت أطبق مثل عقاب.
0: لا لا عادي كل شخص عذره معه, ونحن دائما زي ما نحب إن احنا نشوفكم متواجدين معانا كمان نعذركم.
5: أكيد الله يسعدكم.
0: آمين آمين يا رب.
5: المهم أول حاجة تحياتي لك أنتوا جميع المستمعين وما شاء الله كلهم عطوا الموضوع حقه. ومن ناحيتي عن الموضوع شوف أنا بقول لك أيوة استطاع كل شخص أن يغير نفسه, لكن متى؟ لما يشوف الأشخاص اللي حواليه اللي يحبونه واللي هادم كلهم المجتمع والناس يعني يدعموه ينظر النظرات الإيجابية بعيونهم يسمع الكلام الإيجابي اللي يخليني يتفائل إنه يغير هذا الأشي اللي عنده الشخص اللي بالبيات وكذا.
0: صحيح صحيح.
5: ولكن شوف يعني زين إحنا الآن كلنا نقول المجتمع المجتمع, طيب إحنا الآن المتصلين كلنا والمستمعين كلنا من المجتمع, طيب إحنا هل نعطي هذا الشيء للشخص السلبي ونحاول إحنا ندعمه ونفعله هذا الشيء
0: من ناحيتي؟ أيوة
5: أيوة وهذا هو المطلوب. نحن صح كلنا نتكلم كذا كذا قلبنا كل المجتمع احسن المجتمع, طيب احنا نسوي أيوة هذا الشيء.
0: شو بقول لك حاجه, نحن كاشخاص فاهمين الموضوع وقرينا الموضوع اتكلمنا عن الموضوع ممكن نكون فاهمين انه لازم نحن نكون داعمين في في في اشخاص او في فئه من المجتمع ما فيش عنده تفاهم بهذه المواضيع, فتجي تلاقيها مجرد ما انه الشخص او ابنائهم يخطئوا بهذا الموضوع فتجي تلاقيهم خلاص يعني هذا الشخص تبقى زي ما نقول إنه وصمة عليه.
5: أكيد شوف شوف كثير والله اللي مثلا يبتعدوا عنه يخلوا الناس يبعدوا عنه كمان مثلا خلاص هذا فلان لا تكونش معاه هذا, طيب أنا كيف بتغير وأنت تخلي الناس كذا يبعدوا فأدن بعضهم سلبي أكثر.
0: كلكم واللي يسوي لك فضيحة على ابنه بالشارعكم تاني.
5: أكيد صحيح.
0: كم تاني يعني أنت كأهل كأسرة لازم أنت أول شيء تحتضنه. أصلا المجتمع لو عرف أخطاء هذا ابنك أو عرف أخطاء أخوك أو عرف أخطاء ما بيتقبلوش, فإذا أنت من الأسرة نفسها ما تقبلتوش الطبيعي المجتمع ما يتقبلوش والمجتمع ثاني بي بي بي بيقلب عليه ومستحيل يلاقي بعد كده زي ما نقول عافية بحياته.
5: شوف إني من النوع اللي يعني بين اللي يشوف الشخص اللي يكون كذا وشخص أقدر أتواصل معه أتحدث معه وكذا أنا باكم معه عن نفسي يعني والله بارح أشوف إيش الأسباب اللي وصلت الشخص لهذه الشيء, حتى إذا كان هو ما زال بالشيء الغلط بقول له سمعت الناس يقولوا إنك كذا كذا صرت تغيرت, وحتى لو ما تغير أول حاجة هو بيحس إنه النفقان كذا بيبدأ بداية خطوة خير يعني
0: صح للأمام. فعلا
5: فشوفي اني بضرب لك مثل يعني مثل بسيط يعني مش يمكن بالموضوع عامة، انما شوفي ابن اخي ما شاء الله صغير يعني واحد اذي مرة متعب
0: بارك الرحمن.
5: ايوه احبه ما شاء الله كل شيء ورحيم كل شيء فيه بصراحة والله مش اني بذمه ولا شيء، لكن لما يجي عندنا ضيوف كذا أني أتعب من أحيان كذا إيش أقول جنبهم ما شاء الله شفتي كيف رجع شفتي كيف تغير رجع اسمع يستحي من نفسه والله العظيم هذه التصرفات هذه الأشياء اللي كان ضايقني ينسل هذا الوقت
0: صح صح يوقفه لأنه يبدأ أيوة. يشوف إنه أنا تغيرت كذا وبدأوا إنه يمدحوا إنه يشوفونه تمام فيبدأ يتغير أحسن
5: أكيد. فشفتي يعني واحد أول حاجة يحاول إنه بالكلام بالنظرات مهما كان الشخص سلبي مهما كان يشوف إيش السبب اللي وصل لهذه المرحلة يشوف إيش الوضع اللي خلاه يوصل لهذا الشيء
0: صح
5: سبحان الله قد يتغير من كلمة واحدة ويتغير للأفضل بكلمة بس
0: صحيح صحيح في زي ما قلنا نحن دائما زي ما نقول بالكلمة الجارحة والكلمة الطيبة دائما هنا كمان إنه كلمة واحدة أنت قادر إنك تسيطر على هذا الشخص تعرف فين توديه إيش من طريق صح تعرف كيف تأثر عليه
5: أكيد صح. فالاحتواء هو أساس كل شيء والله ولازم نفهموا الأشخاص إيش اللي يخليهم يكونوا بهذه الدرجة يعني وكل الشعب يتصلح للأفضل
0: صحيح إن شاء الله يا رب نكون من الأشخاص اللي دائما ندعم واللي دائما نعطي الأشخاص فرصة ثانية وثالثة ورابعة وقد ما نقدر.
5: أيوة وبالأخير أشكرك يا عزيزتي نيفين لاختيارك لهذا الموضوع وشكرا جزيلا لكم على التحدث
0: حبيبي أنا في ذلك والله شكرا كمان لك ولكلامك اللطيف اللي زيك لطيف كمان زي ما قلنا إنه فعلا الشخص أو سالي زي ما قصدي لطيفة زي ما قالت إنه أنا لما مثلا أشوف تصرفات أبدأ أمدحه حتى لو ما قلت ما قالوش على حاجة وكذا فأقول ما شاء الله عليه كيف تغير كيف رجع كيف ففعلا تجي تلاقيه تلقائي يتغير. أدو السلام عليكم.
6: وعليكم السلام سمع علي يعني جيني الشبكة كيف تحتدر
0: هذا لأن قلت لك كيف ما كنتش بخير واني سامع صوتك ثاني انقطع الاتصال
6: استغفر الله بس
0: معليش معليش أهم شيء سمع صوتك من جديد
6: تدول عمرك يعني
0: حبيبي يعني والله يا سالي سامع الموضوع صح
6: أيوة يعني أنا الماضي السيء أو أنه يعني الشخص يتوب ولا لا
0: أيوة صحيح
6: شوفي يعني زين انه الشخص انا متأكد يعني مش متأكد شوفي لو ما اسمع مثلا فلان كان قال مش هكذا رجع الان احسن صورة كذا الانسان يعني زين هو يتغير ويتجدد ويتقلب مع الوضع يعني لو نركز يعني زين على نقطة مهمة ان الله سبحانه وتعالى من رحمة يعني زين انه شوفي كل الابواب السماوات لهم وقت محدود من متى يفتتحن هكذا ما عاد وقت لما عاد باب التوبة يتوب كل وقت كل حين كل ثانية من الله سبحانه وتعالى يتباهي بالإنسان لما يتوب يتباهي يتباهي يذكر الملائكة أنه الله فرح بعبد المتاب ما نركز يعني فين على الإنسان أنه وجود ماضي سيء يعني الإنسان محكوم ظالم أبدا لا الإنسان يتغير يتجدد يتوب يراجع نفسه الضمير الحي هذا تحسنا يعني فين من الأشياء المهمة من الأشياء الجميلة التي يلاقيها الإنسان يقول لكم شيء إنه أنا مكتمل أو أنت مكتمل لله دائما ممكن لله الواحد الأحد بس من يتوب ويرجع ومنعيش من أول والآخر إنه مهما منعيش يعني للماضي منعيش للدرس منعيش كل شيء حتى شوف سبحان الله يعني زين إنه شخص قد يأكل حقوق الناس أو قد يأكل مثلا أموال اللي يعني بس لازم تجي المرحلة تقول إنه خلاص الإنسان بده يراجع نفسه بده يشوف إنه عمره يتقدم بده يقول أولادك إن أنا أخذ هذا مش حقوقك ما بحقوق ابن عمكم عمكم ماتوا وابن أصغر أنا اضطريت إني أشيل وهكذا طمع الدنيا دون تحس إن سبحان الله من جسم علق إنه الإنسان قد أكل حقوق سبحان الله من رحمة الله إنه يتوب الإنسان حتى في اللحظات الأخيرة وفي السنوات الأخيرة له
0: صحيح فعلا فتجيت لقيه انه خلاص يحس في اشياء لازم يسوف فيها
6: اي والله وتحس سبحان الله يعني زين انه الله لما يذكر شيء مثلا
0: سبحان الله
6: قل يا عبادي الذين أسرفوا من لا تقنطوا من رحمة الله، إنه معنا كان إنسان ما يقنط. كل إحنا يجينا والله من مراحل نقول يعني حتى تحسين كلمة جارحة ونلقى بعد فترة نقول للشعب نقول لهم على إيش نعتذر أنا كنت في وقت الضيق وكذا. فالله سبحانه وتعالى يفتح للإنسان لو ما يعود لو ما يتوب لو ما يذكر ما هذا الشيء غلط ويرجع يبدل من نفسه. فالله يسعد لي قلبك يعني زين، حلو الموضوع وعميق وكل شيء فيه. الله يسعد لي قلبك يعني زين.
0: حبيبي نبدأ لك ويسعد لي قلبك كمان، وإن شاء الله شكرا لك، إن شاء الله ما أنحرم منكم ولا يعني أوصل لمرحلة إني أفقدكم خالص، لأنه والله العظيم أحس مبسوطة جدا حرفيا لما أسمع صوتكم، لما أتكلم معاكم، لما أسمع آراءكم. فغالبا يعني أو أشوف أكثر الأوقات حتى آراءنا تتشابه يعني، فهو هذا الشيء اللي أحس فيه إنه دائما أني مع عائلة، ما أحسش نفسي أنني ما بين إنه مجرد أسمع أصواته بس. فما ليش أني تأثر بسرعة. زي ما قلنا إنه كلنا نغلط، ما فيش أحد معصوم، لكن خير الناس مش اللي ما يغلط، خير الناس هو اللي إذا غلط يرجع لربنا يعني ويحاول إنه يتوب، يحاول يراجع نفسه. زي ما قالت سالي إنه رحمة ربنا وربنا غفور، فما بالكم كمان إحنا كبشر، إحنا إيش لازم نكون؟ ففعلا يعني الباب مفتوح دائما، أخطأت توب، قصرت أرجع، يعني حاول على قد ما تقدر. صحيح نحن دائما نقول إنه الدنيا يعني هذه ما فيهاش أي حاجة ممكن تفيدنا نحن، أو ما فيهاش حاجة ممكن إن تخلينا نحن نستفيد منه، أو للأسف الشديد مع الأشياء اللي نمر فيها فعلا تحس قد إيش قيمة الحياة، ما لش أي معنى. فتبدأ تشوف إنه فعلا أنت لازم تحاول تفعل لأشياء أو أشياء كثيرة لآخرتك، لأنه في الأول والأخير الحياة مش دائمة معانا ولا إحنا دائمين فيها. فأتمنى كمان نحن كمجتمع طبيعي زمقات لطيفة، إحنا كلنا مجتمع، فإحنا منه لو حابة أقول إحنا كلنا كمجتمع، كلنا يعني حتى نحن اللي تكلمنا عن هذا الشيء، إنه نكون ناس متفهمين، نكون ناس نحاول إن إحنا ندعم هذول الأشخاص، نعطيهم فعلا فرصة. وأتمنى إن ما تكونش بس فرصة وإنه خلاص، لو مثلا أنا ما لقيتوش إنه عمل حاجة يعني كويسة فخلاص أخليه في إنه إنسان خطأ عمل. فحب أقول لكم للأسف حبايبنا إلى هنا وتنتهي حلقتنا، لكن كل واحد منا يحمل صفحة لا يحب أن يقرأها أحد، لكن رح مناقش معكم هذا الموضوع. وحب أقول لكم إنه كنت معكم أنا من الإعداد والتقديم وأيضا من الإخراج السمعي والمرئي بن عبد الله، نلتقي في حلقات قادمة بإذن الله.

0: الأخرى. في عدنية اف ام نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
3: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: عبر أثير إذاعتنا،
6: عبر أثير إذاعتنا،
5: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
7: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
8: بل للاختيار الصحيح.
5: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
7: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
5: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
7: الهندسة والحاسبات،
5: العلوم الإدارية والإنسانية،
7: الدراسات العليا والبحث العلمي،
5: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
7: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
5: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا.

0: جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن. خطوتك الأذكى،
1: خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
0: 02-368-633 أو 718-4-74.
3: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-4047 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرة السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: في كل صباح أحب أن أبدأ يومي مع كوب من الشاي،
2: مع كوب من البن،
1: وعندما أجتمع مع أصدقائي لا بد من تقديم كوب من الشاي،
2: كوب من البن.
1: وفي أوقات التركيز في العمل أو الدراسة ليس هنالك ما يساعدني أفضل من الشاي،
2: أفضل من البن.
1: ولأن الشاي جزء أساسي من يومي فلا بد أن أحرص على انتقاء أجود أنواع الشاي،
2: أجود أنواع البن،
1: وليس هنالك أفضل من
2: بن الكابوس.
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي
2: بن
1: شاي
2: بن
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس.
3: لكل ثقة باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
6: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: تسعة وتسعون فاصلة تسعة
8: يا جو بيت. أوه ليخة

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
4: إعلانك معنا، انتشارك مضمون،
5: انتشارك مضمون.
4: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية، عدنية. إعلانك في أذن كل مستمع،
5: كل مستمع.

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: في كل صباح أحب أن أبدأ يومي مع كوب من الشاي،
2: مع كوب من البن،
1: وعندما أجتمع مع أصدقائي لا بد من تقديم كوب من الشاي،
2: كوب من البن.
1: وفي أوقات التركيز في العمل أو الدراسة ليس هنالك ما يساعدني أفضل من الشاي،
2: أفضل من البن.
1: ولأن الشاي جزء أساسي من يومي فلا بد أن أحرص على انتقاء أجود أنواع الشاي،
2: أجود أنواع البن،
1: وليس هنالك أفضل من
2: بن الكابوس.
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي
2: بن
1: شاي
2: بن
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس.
3: بكل ثقة باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
6: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.

0: تعشقها تعشقها
1: في ضوضاء الحياة اليومية. أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
2: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
3: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
2: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
3: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
3: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
2: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
3: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
2: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
3: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
3: اختيار ذكي لراحة تدوم.
4: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
0: عبر أثير إذاعتنا،
6: عبر أثير إذاعتنا،
0: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
7: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
8: بل للاختيار الصحيح.
0: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
7: الآن
8: الآن
7: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
7: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
7: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
7: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
6: خطوتك الأذكى.
7: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
0: 02-368-633 أو 718-4-74.
9: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
10: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها تعشقها.
11: اسمعها تعشقها.

الساعة الآن 3 في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. التركيب الصحيح للإنفرتر يضمن أداء مستقرا وآمنا. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم.

0: الشاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك، سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: 99.9

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. أذان العصر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم كما جمعتنا على طاعتك فاجمع لنا بين خير الدنيا ونعيم الآخرة. حافظ على صلاة العصر، فهي الصلاة الوسطى وبركتها تمتد ليومك كله. أذان العصر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. ثقة تدوم.

الاهداء.

الساعة الآن 4 تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. زاوية توجيه الألواح نحو الشمس تصنع فرقا كبيرا في الإنتاج اليومي للحلول الذكية، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة.

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: شاي الكابوس عشرة عمر
2: شاي الكابوس عشرة عمر
3: بكل ثقة. باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
0: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.

تعز العز بتخسر مطر من نار بتمطر تعز العز بتخسر مطر من نار بتمطر والحمر لو نقد صفر والحمر لو نقد صفر

حنش بكن مع المستر وقني قانها لعور حنش بكن مع المستر وقني

دماغها تظهر وبعض الناس تتنصر. وصالح بن أفندي فر، وصالح بن أفندي.

هيظهر من جديد تدلر. طيب هيظهر من جديد تدلر ويافع تسكينة صيعر. ويافع تسكينة صيعر وعبلة باتقع عنتر وعبلة باتقع عنتر وعبلة باتقع عنتر.

0: واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
3: تيدكس عدن يوث. بعض الفرص لا تقاس بالحضور، بل بما تفتحه لك من اتجاه جديد. ولأن الأفكار العظيمة لا تصل وحدها، بل تحتاج إلى من يمنحها مساحة للظهور. تيدكس عدن يوث، هندراب مفتوح.
4: تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيراً عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
6: تيمول، متعة ورفاهية العائلة.
7: يلا يا حبابي على طول
6: تيمول.

0: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
1: تسعة وتسعون فاصلة تسعة
2: يا جو بيت. أوه ليخة.
3: اسمعها.

الساعة الآن 5 تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. لا تحمل منظومتك أكثر من قدرتها لتحافظ على عمرها الافتراضي. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، اختيار ذكي.

0: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
4: عبر أثير إذاعتنا،
5: عبر أثير إذاعتنا،
4: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
6: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
7: بل للاختيار الصحيح.
4: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
6: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
4: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
6: الهندسة والحاسبات،
4: العلوم الإدارية والإنسانية،
6: الدراسات العليا والبحث العلمي،
4: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
6: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
4: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
5: خطوتك الأذكى.
6: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
4: 02-368-633 أو 718-4-74.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها، تعشقها.
5: اسمعها، تعشقها.

0: تعشقها تعشقها في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
0: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
2: ما أحلى لقاءنا بعد طول غياب. خير يدور من يد لغد، وأثر طيب ممتد. لقاء يفوح بنسائم البهجة والمرح، ولفتات رقيقة تفيض بالحب والكرم، ترسم في قلوبنا بشائر الود والفرح، تعطر أيامنا وتزهر في نفوسنا الأمل، لنسجل أجمل اللحظات برفقة الأحباب. بنا فعل العود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها تعشقها.
5: تعشقها.

تجارب عشتها كبرى ولكن ما رهاني براسي فترجمها لمن يدرى.

الساعة الآن 6:00 تماما في عدن، برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. استخدام أسلاك أصلية ومطابقة للمواصفات يحمي نظامك من الفقد الكهربائي. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، الجودة أولا.

0: 99.9. اسمعها تعشقها
1: تعشقها.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
4: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
1: 99.9.

0: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. أذان المغرب برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم. اللهم هذا وقت إجابة فاستجب دعاءنا، واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، وبلغنا بركة هذا المساء وأنت راض عنا.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هذا وقت إجابة أكثر من الدعاء بين الأذان والإقامة. أذان المغرب برعاية مصدر الأول للإلكترونيات.

99.9.

0: تعشقها.
1: تعشقها
0: 99.9.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
4: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
3: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
4: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
5: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
6: عبر أثير إذاعتنا،
7: عبر أثير إذاعتنا،
6: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
8: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
6: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
8: الآن
9: الآن
8: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
6: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
8: الهندسة والحاسبات،
6: العلوم الإدارية والإنسانية،
8: الدراسات العليا والبحث العلمي،
6: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
8: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
6: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
7: خطوتك الأذكى.
8: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
6: 02-368-633 أو 718-4-74.
10: أنا علاء، أستخدم الوات للنهار 24 ساعة في اليوم، أراسل أصحابي، أدير حسابي في بنك اليمن والكويت عبر خدمة سالي في الواتساب، أسدد فواتيري وكمان أشحن رصيدي، أصارب بين حساباتي وأرسل حوالات مالية، كل هذا بشكل آلي عبر الواتساب. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: 99.9.
0: تسعة وتسعون.

0: الساعة الآن 7:00 في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. المتابعة الدورية لمستوى شحن البطاريات تطيل عمرها وتوفر عليك التكاليف. لأفضل التجهيزات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة.
1: 90.9
2: 99 فاصلة 9 اسمعها
1: اسمعها
2: تعشقها
1: تعشقها.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
5: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
4: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
5: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
3: تي مول متعة ورفاهية العائلة.
6: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
3: ناين تي مول.

0: ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكيو كافيه.
2: 99.9

0: تعشقها.
1: تعشقها
0: 99.9.

الاخر. السلام عليكم، انا حمود الخضر. اذا عجبكم الفيديو تعرفون ايش تسوون، سبسكرايب لايك شير، وتشرف تواصلكم على مواقع التواصل الاجتماعي.

0: 99.9. اسمعها تعشقها
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
2: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: أنا عبد الرحمن، أستخدم تطبيق بنكي لايت من بنك اليمن والكويت، أشتري وبيع وحول ذهب، أسدد كل فواتيري، أصارف بين حساباتي، وأسحب من الصراف الآلي بدون بطاقة. كل هذا في تطبيق واحد من مكاني. فعلا تطبيق بنكي لايت 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: قلبي الزلمة كل اللي غلمة قراني نسيت رازي عيني شوفوا في سما 99.9.

مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. اللهم كما أقبل الليل بسكونه، أنزل على قلوبنا سكينتك واغمرنا بعفوك ورضاك، واكتب لنا أجر القيام وصالح الأعمال.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا للذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اجعل لك وردا من الذكر قبل نومك، تختم به يومك بطمأنينة. أذان العشاء برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، راحة تدوم.

الآن الثامنة تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. اختيار ألواح ذات كفاءة عالية يعني إنتاجا أكبر في المساحات الصغيرة. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، حلول بثقة.

0: 99.9. اسمعها تعشقها
1: اسمعها تعشقها.

0: عشرة عمر
1: بكل ثقة. باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
4: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
3: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
4: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
5: أنا فيروز، لي 5 سنين أدور على استثمار آمن، فقلت أجرب استثمار الذهب. سمعت عن منصة ذهب من بنك اليمن والكويت اللي تساعدك تشتري وتبيع الذهب من مكانك. حملت تطبيق بنكي لايت وفتحت حسابي من مكاني عبر تطبيق أنا، وبدأت أشتري وأبيع الذهب واستثمرت فلوسي بذكاء وضغطة زر. فعلا منصة ذهب 364 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.

0: نعشقها. في كل صباح أحب أن أبدأ يومي مع كوب من الشاي،
1: مع كوب من البن،
0: وعندما أجتمع مع أصدقائي لا بد من تقديم كوب من الشاي،
1: كوب من البن.
0: وفي أوقات التركيز في العمل أو الدراسة ليس هنالك ما يساعدني أفضل من الشاي،
1: أفضل من البن.
0: ولأن الشاي جزء أساسي من يومي فلا بد أن أحرص على انتقاء أجود أنواع الشاي،
1: أجود أنواع البن،
0: وليس هنالك أفضل من
1: بن الكابوس.
0: شاي الكابوس،
1: بن الكابوس،
0: شاي الكابوس،
1: بن الكابوس،
0: شاي الكابوس،
1: بن الكابوس،
0: شاي
1: بن
0: شاي
1: بن
0: شاي الكابوس،
1: بن الكابوس،
0: شاي الكابوس،
1: بن الكابوس،
0: شاي الكابوس.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
4: شاي الشاعر، طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
3: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
4: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
5: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.

0: 99.9 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو.

0: ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه، ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
1: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
4: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
3: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
4: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
5: ليس كل حضور عادي،
6: لا التي تستحق أن تروى. بعض الفرص لا تقاس بالحضور، بل بما تغيره في مستقبلك. تيدكس عدن يوث.
5: هندراب مفتوح.
7: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
9: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
10: يا جو بيت،
11: اسمعها.

0: شاي الكابوس عشرة عمر.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس.
5: شاي الكابوس.
6: شاي الكابوس.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس عشرة عمر.
9: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
10: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
11: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
10: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
11: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
12: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.

0: 99.9.
1: شايل كابوس عشرة عمر.
2: شايل كابوس عشرة عمر.
3: شايل كابوس عشرة عمر.
4: شايل كابوس عشرة عمر.
5: شايل كابوس.
6: شايل كابوس.
7: شايل كابوس.
8: شايل كابوس.
9: شايل كابوس عشرة عمر. أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن. بن الكابوس.
10: ليش مش شايل كابوس؟
11: ها؟ لا البن هو
10: بن. وليش مش شايل؟
11: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس.
10: وليش مش شايل كابوس؟
11: يا

0: صباح البن. شوف حلوة.
1: لا لا لا
0: شوف شوف كيف يا صباح الشاي. لا تحاول.
1: حلوة
0: صباح البن أحلى
1: شاي الكابوس.
0: بن الكابوس.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
4: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
3: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
4: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
5: من ترتفع في فواتير الكهرباء بعض استقرار تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
5: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام، ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
6: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
5: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح
6: والحل الذكي لليوم وبكرة.

0: اسمعها تعشقها.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
2: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
5: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
6: بيبي لايف صممت خصيصا لتمنح طفلك راحة وجفاف حتى 12 ساعة بجوانب مرنة، ملمس ناعم ومؤشر بلل يسهل عليك العناية. طفلك يستحق الأمان، بلا تسلخات بلا تسريب، بسعادة وجفاف وراحة طول اليوم. الوكيل الحصري في الجمهورية اليمنية، مؤسسات أحمد العواضي للتجارة والاستيراد. للاستفسار 7230-2770. بيبي لايف عناية يستحقها طفلك.
7: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
8: افتك بواجه القمر كل ما ظهر نورا ورسمت لك يا
0: 99.